أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدد ما خلق، وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق، وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق، وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إني أتوسل بك إليك، اللهم إني أقسم بك عليك، اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. اللهم إنه لا غنى لي عن فضلك، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنت الغني الحميد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي أحيني حياة طيبة، يا قيوم قوم أموري كلها بحكمتك وتدبيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله ولا إله إلا الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك اللهم بسرك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعوقه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، أحي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، لطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أنا بي. إلهي، لمن أقصد وأنت المقصود؟ ومن ذا الذي يعطف وأنت الرب الكريم المعبود؟ حقيق علي ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق به الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف، ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد؟ ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بجودك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على عقلي وذهني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الواقي، بسم الله الدائم الباقي. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب محمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير، اللهم أرني نفسي في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، أسألك اللهم بجلالك وإكرامك وطولك وإنعامك ما يؤهلني لودك يا ودود، لودك يا ودود، لودك يا ودود. أنزل علي من ودك وحبك ما أكون به محبوبا عند خلقك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين. اللهم واجعل بيني وبينهم مودة وأنسا، وبسطا يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: خنيت صار غلط خنيت.

بسم الله والحمد لله، الحمد لله الكافي، سبحان ربي الأعلى، حسبنا الله وكفى، ما شاء الله قضى، سمع الله لمن دعاه، ليس من الله ملجأ. يا رب، يا من هامت بك الأرواح في عالم الأرواح، يا من فرحت بك القلوب في عالم الغيوب، يا من ذكره روح وريحان، يا من قربه عز وأمان، يا من قوله الفصل، يا من حكمه العدل، يا من كنفه الواقي، يا من ملكه باق، يا من تفضل بالأفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام، صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

إلهي جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا، وجلت أفعالك عن أن تدرك تمام حكمتها أفهامنا، وجلت ألوهيتك عن أن تقوم بحقها عبادتنا، وجلت نعمتك عن أن تؤدي شكرها جوارحنا، وجلت عظمتك عن أن تخشع لها حق الخشوع قلوبنا، وجلت رحمتك عن أن تستوجبها بقليل أعمالنا. نعوذ بك منك ونفر منك إليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهي أطب عيشنا بنعمتك، وأرح أرواحنا من كد الأمل في خلقك، وخذ بأزمتنا إلى بابك، وأذقنا حلاوة قربك، وارزقنا اليقظة حتى لا نقترف سيئة ولا نفارق حسنة. إنك قائم على كل نفس بما كسبت، وأنت بما نخفي ونعلن خبير بصير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد.

وبوجودك أيقنت، ولأوامرك امتثلت، وإليك توسلت وعليك توكلت. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أقدم فروض الطاعة وفيوض الضراعة لربي رب الأفلاك والأكوان، لربي رب الأوقات والأزمان، لربي واسع الفضل والإحسان، لربي منزل الذكر والقرآن. اللهم إني أطعتك بقدر جهدي، وعبدتك بوسع طاقتي وجهدي، وأصدقت في رضاك عهدي، وعقدت بك أملي، وقدمت بين يديك صالح عملي. اللهم شخصت الأبصار إليك، وقدمت الطاعة بين يديك، وظهرت كلماتك وأشرقت أنوار آياتك، وأقبلت على بابك جموع المؤمنين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رب نسألك أن تجعل الشكر على نعمك شعارنا ودثارنا، والنظر إلى ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. يا رب تتابع برك واتصل خيرك، وعظم رفدك وتناهى إحسانك، وصدق وعدك وبر قسمك، وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا وقد قضيتها أو تكلفت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل لذاك. يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك. يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.

ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين، لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى الصلاة والسلام.

أول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

فبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دلعموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب، حفل الافتتاح 2 3 من آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب، يوم الطفولة، 4 5 من آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب، اليوم الترفيهي، 7 من آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجنادي إن كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تغلق الطريق بين قريتي أبو فلاح وترمس عيا قضاء رام الله. جيش الاحتلال يواصل اقتحامه لمزرعة في منطقة الشعب اللوز ببلدة المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال اقتحامات نفذتها فجر اليوم في قرى عريف وعينبوس وبرقوة بمحافظة نابلس بعد مداهمة عدد من المنازل وفق ما أفادت به مصادر محلية. هذا وقد انسحبت قوات الاحتلال من بلدة عصير الشمالية بعد حملة اقتحامات واعتقالات تخللتها تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين واعتقال عدد منهم. قوات الاحتلال تعتقل طفلا وشابا من محافظة بيت لحم خلال اقتحام قرية وادي فوكين وعند حاجز الكونتينر العسكري. المتحدثة باسم البيت الأبيض وفق القناة 13 العبرية تؤكد بأن إيران ستواصل دفع ثمن باهظ حتى تعود إلى طاولة المفاوضات، فيما توعد مسؤول أمني إيراني بالرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة. وفي السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط شمال شرق خصب في سلطنة عمان دون تسجيل أضرار بالسفينة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إذا جاوز معدلها السنوي بنحو 7 درجات مئوية، فيما يكون الطقس مساء دافئا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس،
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: أوعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت 10 صباحا على رايا FM ورايا TV.

صباح الخير. صباح الخير عليكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما بتابعونا وبتسمعونا عبر شبكة رايا الإعلامية. تحياتنا لكم وحلقة جديدة من البرنامج الصباحي، وكل سبت احنا معكم على العشرة ببرنامجنا على العشرة. صباح أكيد هو بداية جديدة، وإحنا بنحاول في كل بداية جديدة أن نكون إحنا متفائلين، لأنه نبلش إشي بتفاؤل وبكلمة حلوة وبنية حلوة، هيك بيعطينا روح أنه كل شيء رح يمشي معنا تمام وزي ما بدنا. أما لما نبلش أي شغلة، حتى لو كان يومنا، كان نهارنا، كان بداية حوار، كان مشروع جديد أو أي شيء بدي أبدأ فيه، أبلشه بطاقة مش حلوة، بتحس إنه خلص لو أنت استمريت فيه أو لنهاية هذا المشروع ممكن تضلك حاسس بالطاقة السلبية. فعشان هيك إحنا دايما نحكي البداية والصباح خليه يكون غير عن باقي يومك. خلال اليوم كثير رح يمر علينا شغلات، بس إحنا أكيد بفلسطين إحنا من بداية يومنا بتمر علينا الشغلات، ولكن بنحاول إنه إحنا نتحمل ونتحمل ونتحمل، ودايما هينا متحمل. يعني هاي الأيام مش سهلة صراحة، ومش أحسن إشي، والكل حاسس بضغط، بضغط كتير كبير، أزمات من كل النواحي بفلسطين، كل نواحي الحياة عم نحس بضغوط كتير كبيرة عم نعيشها في البلد حاليا. أكبر أزمة عم نمر فيها حاليا هي أزمة الحواجز، أزمة البنزين، أزمة الطرق اللي إحنا بنسلكها ويعني بنتعامل معها، الوضع اللي عم نعيشه وعم بيعيشه كل بيت فلسطيني. ولكن أكيد إحنا مش متجاهلين هذا الواقع كلياته، ولكن إحنا بنحاول إنه نخفف عن حالنا ونكون بهذا الجزء من يومنا اللي هو الصباح يعني عم نعيشه بطريقة تانية، وحتى لو شو ما صار بلش يومكم بابتسامة. كلمة طيبة أو خبر حلو أو ابتسامة أو يعني حتى أي شيء صغير إيجابي ممكن يخلي اليوم أخف وأحسن من اليوم السابق اللي إحنا عشناه أو من باقي اليوم. يعني إحنا بنحكي فترة الصباح خليها فترة صفاء لإلكم. وخلونا نبدأ هذا الصباح معنا ومعكم في برنامج على العشرة عبر شبكة رايا الإعلامية. بنتمنى يومكم يكون جميل إن شاء الله، وبداية أسبوع سعيدة عليكم جميعاً.

يمكن أروح والسيارة تضل لحالها باب راية. يعني أي حدا بيعرف وين في أي كزية عندها بنزين أو أي كزية، أي حدا عم بسمعنا يعني أرجوكم تنقذونا عشان نكون كلنا بنفس الواد مش بالهوى سوا. عشان اللي بيسمعونا مع هاي ظروف ما يحكوا عن جد انت بواد واحنا بواد وكل هاي التفاصيل، لا احنا معكم يا بس بنحاول نخفف عنكم لانه موضوع الابتسامه عن جد مش احنا عم نتفلسف فيه. دراسه بتحكي انه الابتسامة بتغير المزاج أكثر من ما بنتوقع، ويمكن نسمعها كتير ويمكن في ناس تحكي أنتي وين وإحنا في وين وإحنا بشو بنفكر وإنتي بشو بتفكري، بس في دراسة حديثة أشارت لأنه الابتسامة حتى لو كانت بسيطة في بداية اليوم بتساعد على تحسين المزاج، التخفيف من الشعور بالتوتر لأنه الدماغ بيستجيب لتغيرات الوجه وبيرسل إشارات بتعزز الشعور بالراحة. طبعا الابتسامة ما بتحل كل المشاكل خصوصا بظل الضغوط اللي بنعيشها، لكن ممكن تكون بداية لطيفة لنهار أفضل سواء بابتسامة من شخص بتحبه أو كلمة حلوة أو حتى فنجان قهوة مع موسيقى بتحبها. يعني أجواء على 10.

وإحنا معكم مستمعينا من خلال ترددات البث لحتى نكون موجودين بكل بيت وبكل مكان وبكل زاوية بفلسطين. من جنوب فلسطين أريحة والأغوار اسمعونا على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 ومن شمال فلسطين بتسمعونا على 96.4.

ومن خلال موقعنا الرسمي ray.ps اللي موجود عليه كل الأخبار وكل المواضيع اللي كمان بتكون معنا ببث مباشر على الهواء, واللي كمان من حول العالم, أخبار منوعة, أخبار سياسية محلية, اقتصاد, رياضة, صحة, منوعات, كله موجود على موقعنا الرسمي ray.ps. ونزلوا التطبيق كمان على هواتفكم الذكية وفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد وكل الأخبار اللي بتهمكم وبتحيط فيكم بكل مكان.

يعني احنا بنحب نكون معكم بكل لحظة على الهواء عبر ريا اف ام. بس صراحة صراحة اجواء على العشرة غير. الاغاني جميلة، الاغاني اللي احنا بنحبها واحنا كتير اشتقنا لها. وخليكم معنا باخر فقرة معنا بالبرنامج، رح نكون كمان ب يعني منوعات رح تحبوها كتير ورح تنبسطوا معنا بها الساعة ونص اللي بدنا ننسى فيها كل شيء عم بصير حوالينا وننبسط بي على العشرة. فاصل ولا نخليهم هلا شوي معنا؟ خلاص منروح لفاصل مستمعينا، وأكيد راجعين بعديها ونكمل معكم ببرنامج على العشرة. خليكم على السماع.

0: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا بعد الفاصل نكمل معكم ببرنامج على عشرة بمواضيعنا بمحطاتنا الرئيسية بأخبارنا المنوعة من حول العالم وأخبارنا كمان الصحية، أخبار الصباحية معنا ومعكم. تحياتنا لكل حد عم بسمعنا بهاللحظات، تحياتنا لكل حدا في بيته بسيارته بمكان عمله، كل حدا بدور على كزية، صباح الخير كل حدا بالسيارة هلا عم بدور، كل حدا إذا لا صافف على الدور، فيسعد صباحكم وطولوا بالكم. وبنعرف إنه مع كل هاي ظروف الأجواء درجات الحرارة مرتفعة والجو كتير شوب بصراحة، عشان هيك في بعض النصائح خاصة بهذا الجو، موضوع الجفاف اللي بيصيب كتير من الأشخاص بدرجات الحرارة المرتفعة. فالجفاف، خلينا نحكي الجفاف الخفيف اللي ممكن يصيبكم، ممكن يكون سبب بتعبك طول النهار بدون ما تنتبه.

0: بحكي لنا كثير من الناس بيصحوا الصبح وهم حاسين بتعب أو صداع أو قلة تركيز، بيفكروا أن السبب هو قلة النوم، لكن أحيانا السبب بيكون أبسط من هيك وهو الجفاف الخفيف. أثناء النوم الجسم بيخسر سوائل من خلال التنفس والتعرق، ولما نصحى بنكون مر علينا ساعات طويلة من دون شرب المي، وحتى نقص بسيط بالسوائل ممكن يسبب صداع خفيف وشعور بالإرهاق وصعوبة بالتركيز وأحيانا تقلب بالمزاج. عشان هيك خبراء الصحة بنصحوا إنه أول عادة نبدأ فيها يومنا تكون شرب كوب أو كوبين من المي قبل القهوة أو أي مشروب تاني، لأنه هالشي بيساعد الجسم يعوض السوائل اللي فقدها خلال الليل وبينشط الدورة الدموية وبيعطي إحساس أفضل بالنشاط. وطبعا لازم ما نستنى لحد ما نحس بالعطش، لأنه العطش غالبا بيكون إشارة أنه الجسم بلش فعلا يفقد كمية من السوائل. فخلي زجاجة المي قريبة منك وذكر حالك أنك تشرب منها على مدار اليوم، خاصة مع الأجواء الحارة. بداية بسيطة زي هاي ممكن تفرق كتير بنشاط والتركيز من أول النهار. كتير مننا بيصحى تعبان ومرهق، نجرب هاي العادة كتير بسيطة ما بتاخد مننا أي شيء، ممكن تغير يومك كلياته. لحتى ناخد كمان جرعة تفاؤل حلوة وجميلة على هالصباح وفي برنامج على العشرة، رح نروح مع الطالبة بشرة إعليان، طالبة ثانوية عامة من القدس والحاصلة على معدل 99.6، يعني ناجحة وبتفوق من القدس. بشرة يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: أهلا وسهلا فيكي معنا بشرة بهاللحظات وعبر شبكة رايا الإعلامية. يعني في البداية إحنا بنحكي لك مبارك بشرة، هذا النجاح وهذا التفوق الجميل، يعني اللي إحنا كمان بنفخر بطلبتنا طلبة الثانوية العامة وطلبة المقدسين على هذا الإنجاز الجميل، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ومن هلا الأعلى. بشرة، حابين هيك رسالة منك بسيطة لطلابنا اللي هلا مقبلين على هاي المرحلة، شو بتحبي تحكي لهم؟ التجربة كلها اللي مريتي فيها، هلا أنت الحمد لله أخذتي العلامة اللي يعني بتستحقيها والتفوق وصلتي لإله، شو الكلمة اللي بتوجهيها أو الرسالة اللي تحكيها للطلاب المقبلين على هاي المرحلة؟ بشرى عم تسمعينا؟
1: تمام. تحياتي للجميع. توجيه يعني مرحلة عادية في الحياة بتمر، يعني أكيد فيها تعب أكيد فيها صعوبات، بس يعني زي كل شيء في الحياة يعني بالاجتهاد إن شاء الله، يعني واحد يعني يجتهد ويتوكل على الله إن شاء الله، ما ربنا ما بضيع تعب يعني.
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله يا بشرة إنه يعني هاي الكلمات الحلوة توصل للطلاب، وأهم إشي الاجتهاد. يعني بشرة كمان حسب ما بنعرف كمان أنت من الطالبات ما شاء الله الحافظين للقرآن الكريم، إذا هاي المعلومة كمان معنا بالإضافة للتفوق لإلك بالثانوية العامة، ديش هذا الإشي ساعدك، ساعدك في دراستك، خلينا نحكي هاي المعلومة أو هاي النصيحة، ساعدك بأنه كمان تجتاز كتير من المراحل خلال مسيرتك التعليمية. بشرة سمعتينا؟
1: نعم. القرآن الكريم يعني فيه بركة في كل الحياة، و يعني أكيد ما بيشكل عائق ولا شيء، يعني بالعكس بركة في الوقت في العلم كل شيء،
0: ف
1: في التوجيه وفي غيره يعني ما دخل.
0: طيب بشرة، يعني بعد حصولك على هذا المعدل 99.6، يعني أكيد الطلاب بحبوا يعرفوا لما طلاب تانيين يتفوقوا ويحصلوا هاي العلامة، قديش كان يأخذ منك يعني كل مبحث خلينا نحكي أو كل مادة، قديش كان تأخذ منك وقت؟ كيف كنت تقسمي الوقت وتجهزي لدراستك لمبحث معين قبل يوم الامتحان؟
1: يعني في خلال السنة من الدراسة يعني تقريبا زي أي سنة تانية، المهم الواحد يظل بس مستمر، يعني ما يراكم حاله مادة مش فاهمها أو إشي، حاول يفهم المادة أول بأول يدرس، مش غلط بس ليلة الامتحان يعني صراحة مش واقعي إشي اسمه دراسة أول بأول لكل المواد، يعني مش مش عن جد واقعي. أما بعدين للتجربة وهيك التجربة وفي الآخر يعني بس الواحد يختم المادة منيح في اليوميات،
0: نعم
1: بيبدأ يحل خارجي أكثر وبيبدأ يحل امتحانات ونماذج، وكل مادة حسب صعوبتها بالنسبة له يعني.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لي أحياء مثلاً أصعب مادة، ممكن غيري يشوفها أسهل مادة.
0: صحيح. شو بتفكري بشرة إنك يعني تفوتي بتخصص معين بالجامعة؟ إيش الأشياء اللي أنت فكرتي فيها أو حابة إنك تفوتي بها بمجال معين؟
1: أنا مش أدرس كلية العلوم بشكل عام، كل مواد العلوم بحبها يعني. إن شاء الله فيزياء ناوية.
0: إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق ونجاح لإلك بشرة، ومن نجاح لنجاح وإن شاء الله تفوق كمان بيكون حليفك حتى بإكمالك لمسيرتك التعليمية. شكرا لإلك وشكرا لوجودك معنا بها لحظات. يا هلا، شكرا.

0: ومنكمل معكم مستمعينا في برنامج على العشرة، احنا وانتم بها الصباح الجميل ان شاء الله يكون خير علينا وعليكم. ومننتقل لمحطة اخرى معنا لليوم بحلقتنا، وجامعة بير زيت تطلق برامج الدبلوم المتوسط لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل. انتقلنا لمرحلة تانية، يعني من شوي كنا بنحكي عن طلاب الثانوية العامة، هلا انتقلنا لجهوزية الطلبة لسوق العمل. ورح نحكي عن هذا عن هاي البرامج، برامج الدبلوم المتوسط، مع مسؤولة وحدة التطوير المهني وبناء المؤسسات في مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بير زيت، مع أستاذة رانيا القاسم. يسعد صباحك.
1: صباح الخير وصباح جميل لجميع المستمعين يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك معنا بهاللحظات في برنامجنا على العشرة. ورح ننتقل معك رانيا لهاي المرحلة، جاهزية الطلبة لسوق العمل، ديش هذا الموضوع بهمهم للطلبة، وفي ناس من يعني مجرد ما يخلصوا ثانوية عامة بيبلشوا حتى بينسوا مرحلة متوسطة اللي هي دراستهم الجامعية، بيفكروا إنه أنا بعدين شو بدي أصير، أنا كيف بدي أكون جاهز لسوق العمل. يعني جامعة بير زيت أطلقت برامج الدبلوم المتوسط لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، حابين نعرف أكثر تفاصيل حول هاي البرامج معك رانيا.
1: أول إشي بدي أشكركم كتير على اهتمامكم وعلى إتاحة المجال لأنه نتواصل مع بعض ومن خلال برنامجك لنحكي عن هذا البرنامج، عن هذا الموضوع الجديد اللي أظن بهم يعني معظم المجتمع الفلسطيني، لأنه في كلنا في إلنا أولاد وإخوة وأقارب اللي هم هلأ بهاي المرحلة قدام هذا التحدي الكبير. سؤال اللي هو ما هي الخطوة القادمة؟ يعني للأسف مرات كثرة الخيارات بتخلي الأمور أصعب من إنه لو الخيارات يعني قدامنا محدودة. الخيارات كبيرة وكمان التحديات أكبر للأسف، يعني كنا بنعرف بعالم بتغير جذريا بفعل عدة عوامل من أهمها التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي. عم نشوف كل هذا التغييرات قديش أثرت على منظومة التعليم والتعلم، وكمان إيش كمان الالتحاق بسوق العمل. الفجوة الكبيرة ما بين المهارات التقنية اللي عم بيطلعها نظام التعليم لاحتياجات سوق العمل هي جاي مش من ضعف المؤسسات التعليم، لكن لا جاي أكثر من السرعة الكبيرة والتسارع الكبير اللي عم بيصير بالتغيرات التقنية وإيش العالم عم بيحتاج وشو العالم بالسنين لقدام رح يكون
0: بيحتاج. صحيح، يعني في كتير تخصصات عم نشوف الطلبة بلشوا إنه يبعدوا عنها بشكل كلي، ممكن في تخصصات كمان شوي رح تختفي من الجامعات بسبب هذا التطور. في الناس والطلاب صاروا يلجأوا لأي تخصص ممكن يساعدني بموضوع الذكاء الاصطناعي، ممكن يساعد بشغل أو يتيح لي فرصة أكبر للشغل.
1: صحيح، لأنه كمان يعني الشباب والصبايا والأهالي بيقرأوا الإحصائيات وبيقرأوا الدراسات وبيشوفوا قديش في مشكلة جدية وجذرية بموضوع التشغيل، وقديش في كمان مشكلة كبيرة بعالم بموضوع البطالة، وهي مش بس مشكلة بالسياق الفلسطيني، كمان مشكلة إذا بدك إقليمية ودولية وعالمية، واللي جاي مرات من إنه ما في دراسة حقيقية بتقول كيف نوجه الشباب لا مسارات تعلم اللي هي فعلا بحاجة لإلها إحنا اليوم.
0: نعم.
1: وبهذا الإطار بادرت جامعة بير زيت ومركز التعليم المستمر بعمل دراسة كبيرة على هذا الموضوع، ومن هون كان اقتراح لموضوع الدبلوم المتوسط. الدبلوم المتوسط هو دبلوم أكاديمي بمنح الطالب شهادة خلال سنتين، شهادة أكاديمية بقدر ياخدها خلال سنتين مش أربع سنوات مثل البكالوريوس. والفكرة هي أنه خلال السنتين هو بياخد أهم المهارات والمعارف اللي بتلزمه لأنه ينخرط بسوق العمل بمجال محدد. فمن هون اجت الفكرة أنه هذا الدبلوم المتوسط هو كمان مش بس للشباب اللي هلأ أنهوا توجيهي، هو كمان فرصة كمان لناس أنهوا دراستهم مجال معين
0: يعني
1: غير المسار
0: المهني تاعهم. خلينا نوضح كمان شغلة رانيا، يعني هو الدبلوم المتوسط بإمكان الطالب ياخده خلينا نحكي أثناء دراسته الجامعية بتخصص معين أو بعدها، أو يعني كيف ممكن الطالب يحصل عليها، أو هي دبلوم متخصص لحاله يعني تخصص تاني؟
1: الدبلوم المتوسط هو دبلوم مسار أكاديمي هو بدخله يعني قدام يعني بصفي عمليا خيارات الطالب المعني يلتحق في جامعة بير زيت عنده أكثر من خيار. إذا هو أنهى الثانوية العامة بيقدر يروح لخيار الدبلوم المتوسط اللي هو سنتين اللي لاحقا بيقدر يجسره لبكالوريوس او يروح لخيار البكالوريوس بالتخصصات المختلفه اللي بتفتحها الجامعه. وطبعا كلكم تعرفوا انه احنا كمان عندنا سنه كليه الطب فتحت في جامعه بير زيت وكمان كليات كثيره. هلا طبعا جامعه بير زيت بتقدم البرامج الثانيه ما بعد البكالوريوس اللي هي ماجستير والدكتوراه. فالدبلوم المتوسط هو خيار للي انهوا الثانويه العامه بنجاح بمعدل 60 على الاقل ومعنى انه يدخل جامعة بير زيت فهو متاح له يلتحق بواحد من برنامجين موجودين عندنا لاول مره بنطلقهم.
0: حلو يعني نعم. يعني فرصه كتير كبيره لطلاب الثانويه العامه وكمان يعني بمعدلات مش مطلوب انها تكون عاليه كتير يعني زي ما حكيتي 60 على الاقل. يعني هاي فرصه كتير كبيره لطلاب الثانويه العامه صراحه انهم يفوتوا وتحت اسم جامعه بير زيت كمان يعني الدبلوم المتوسط. فهاي للطلاب اللي كمان بحبوا انهم يكونوا جزء من جامعة بير زيت. كمان يعني أبرز الأمور اللي تم التركيز عليها في هذا الدبلوم اللي كمان ممكن إحنا نشجع الطلبة عليها وتكون بشكل إيجابي لإلهم.
1: يعني بفكر من أول أمور إذا بدك وإحنا بنشتغل على تطوير البرامج إنه هي بتقدم محتوى متجدد وحديث بناء على الاحتياجات الآنية. لأنه زي ما حكيتك في البداية إحنا هلأ أنهينا دراسة بحثية شاملة عن إيش هي الاحتياجات لمجال التشغيل والانخراط بسوق العمل. فمن خلال هذا الدبلوم رح نركز كتير على الأمور المهارية والتطبيقات أكثر من الإطار النظري. رح يكون في إطار نظري لكن التركيز بشكل أكبر رح يكون على الإطار العملي التطبيقي. كمان آلية التقييم رح نعتمد الـ Project Based Learning اللي هو التعلم القائم على المشروع أو اللي عمليا في كتير رح يكون مطلوب من الطلاب يشتغلوا مهام تطبيقية وعملية. فهذا كمان بعطي فرصة للناس اللي بتتعلم بأساليب مختلفة اللي عندها هيبة الامتحان تتعلم أو تتقيم بطريقة تانية. كمان رح يكون من خلال برنامج تشبيك مع سوق العمل فرح يكون في كتير من المساقات في رح يكون في عندهم تدريب بشركات. وأظن هاي كلياتها فرص منيحة يعني صحيح. للشباب وبتميز كمان التدريس رح يكون معظم التدريس رح يكون بمقر الجامعة الموجود في رام الله مش بالحرم في بير زيت. فهذا كمان بالتنقل إذا بدك يعني
0: أسهل عليهم وأقرب
1: لهم. إحنا موجودين بوسط البلد يعني موجودين بالضبط وين موقف سيارات بير زيت إحنا موجودين هناك. فهذا كمان بيسهل الوصول. ففي يعني أكثر من عامل ممكن يشجع فئة الشباب اللي زي ما حكيت أنه
0: والتخصصات يعني. اللي فيه أستاذ راني التخصصات اللي في تخصصات معينة موجودة في هذا الدبلوم أو تخصصات موجودة أو مش موجودة يعني؟
1: هلأ إحنا السنة رح نفتتح للعام الدراسي 26-27 بأول برنامجين. البرنامج الأول اللي هو في التأمين وهذا أظن كمان يعني رح يكون متميز جدا لأنه قطاع التأمين قطاع كتير كبير ومهم وحيوي في فلسطين. فرح يكون في دبلوم متوسط في التأمين. والبرنامج الثاني اللي هو تطبيقات في التسويق الرقمي. هلأ بنعرف إحنا التسويق الرقمي صار فيه كتير شهادات بكالوريوس طلعت في التسويق الرقمي. إحنا رح نركز كمان في جامعة بير زيت في بكالوريوس تسويق رقمي كتير مهم.
0: حلو من التخصصات المهمة هلأ بهذا العصر.
1: هلأ بالدبلوم إحنا رح نركز على التطبيقات على الابليكيشنز وهذا أظن كمان بيعطي مهارات آنية خلينا نقول في المجال. فيعني بفكر هو زي ما قلت فرصة منيح للثانوية العامة وكمان هو فرصة لناس أنهوا درجة البكالوريوس انخرطوا في سوق العمل أو ما أنهوش البكالوريوس يعني ودخلوا سوق العمل وهلأ معنيين يرجعوا ياخدوا شهادة. فهو هلأ كمان في فرصة إلهم من خلال الدبلوم المتوسط.
0: حلو يعني هاي الشهادة شو ممكن تساعدهم؟ كيف ممكن تكون يعني خلينا نحكي دافع لإلهم؟ كيف ممكن تطور منهم خاصة كمان إذا في شخص أنهى البكالوريوس حتى وسمع بموضوع الدبلوم المتوسط حاب إنه يكون في هذا المجال؟
1: هي يعني كأنها فرصة جديدة، يعني إذا بدي أقول لك يعني هي كأنه فرصة جديدة لتغيير مسار مهني. يعني أظن هاي بنسمعها كتير إحنا في المجال، إنه ناس درسوا أشياء معينة وبعدين بعد سنوات اكتشفوا إنه مش هذا هو الاهتمام ولا هاي هي الدراسة اللي بدهم يلتحقوا فيها، فحبوا إنه يغيروا المسار المهني، أو لأسباب مختلفة. مرات بيكون إنه اشتغل سنوات معينة في المجال وهلأ هو بحاجة إنه يغير لظروف مختلفة، فبده يرجع يلتحق بالتعليم. فمن خلال دبلوم متوسط اللي هو عمليا بعطيه شهادة أكاديمية كمان ومعتمدة من التعليم العالي، هو عنده فرصة يجي هلأ يغير هذا المسار ويحقق طموح جديد هو حابب يمشي فيه.
0: كمان شغلة ما بعرف يعني رانيا إذا بتحبوا نحكي بهذا الموضوع على الهواء، لأنه كتير ممكن بهم الطلاب، بهم المجتمع الفلسطيني حاليا بالوضع اللي إحنا عم نعيشه. هل في تسهيلات مادية للطلبة بالتحاقهم بهذا الدبلوم المتوسط؟ كمان هاي بنحب إحنا ننوه لإلها، لأنه هلا الطلاب أكيد اللي بدهم يتجهوا على الجامعات وعلى الكليات عم بيعانوا من هاي اللي يعني ما بدنا نبعد عن واقعنا الفلسطيني، عم بيعانوا من هذا الجانب.
1: لا طبعا أكيد لا. وبعرفش يعني جامعة بيروت يمكن من أوائل الجامعات اللي دائما بتورجي التزام اتجاه ضمان التعليم للشباب والصبايا بغض النظر عن الظروف المالية، وفي كتير برامج تسهيلات بتطرحها الجامعة بناء على معايير معينة وشرائح معينة. وهي كمان رح تتطبق في موضوع الدبلوم المتوسط زيها زي ما هي موجودة في البرامج التانية. يعني احنا بالاخر مؤسسة اهلية غير هادفة للربح، وهدفنا انه احنا يعني نأدي رسالتنا اللي هي خدمة الفلسطينيين اينما كانوا جميعا. فاكيد هذا التزام موجود عنا بس طبعا في اطار معايير معينة وقدراتنا كمان كجامعة قديش بنقدر نعمل.
0: اكيد يعني كل الشكر لكم رانيا القاسم، مسؤولة وحدة التطوير المهني وبناء المؤسسات في مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت.
1: شكرا
0: لك. شكرا. يسعدك ويسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله يعني صراحة أنا من الأشخاص اللي أنا شخصيا تحمست على هاي الفكرة، ما بعرف الطلاب أكيد ممكن يكونوا تحمسوا أكثر على موضوع الدبلوم المتوسط وديش ممكن يكون سهل لإلهم ويفيدهم كمان خاصة بسوق العمل. شكرا لك رانيا، يعطيك ألف عافية. ونتمنى أي حدا سمعنا من الطلاب وحابب أنه يكون جزء من هذا الدبلوم يتوجه أيضا لجامعة بيرزيت ويعرف التفاصيل أكثر كمان من خلالهم، وتوفيق ونجاح إن شاء الله للجميع. شكرا لإلك رانيا.
1: شكرا كثير.
0: يا هلا.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس باري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

صباحكم من جديد مستمعينا، صباحكم خير وصباحكم بركة إن شاء الله، وصباحكم أحوال إن شاء الله أنها بتتعدل للأحسن. خلي الأمل والتفاؤل عندكم كبير، ما حدا يحكي أنت وين وإحنا وين، عادي أنا رح أظني أحكي بهذا النفس وأحكي بهذا الأسلوب لحد ما إن شاء الله كل الأمور تتحسن، وإن شاء الله يكون يومكم خير وكل يومكم هيك يكون طاقة حلوة إن شاء الله. يعني أتوقع أنه ممكن 50% معي و 50% لا، الناس اللي هلا بالشوب بسياراتها عم تسمعنا ومعصبة فش داعي دنيا الصبح، خليكم مبسوطين ونشوف بيت اليوم شو ممكن يصير معنا.

آخر فقراتنا لليوم بفقرة الأبراج اللي خلينا هاي الفقرة معنا ومعكم لحتى نتسلى شوي. فقرة تسليم على الأبراج ونسمع أحلى الأغاني اللي ممكن إنه نختارها لإلكم عبر رايا أف أم. وبداية شهر جديد كمان, إحنا الأول من آب, يعني كلها بدايات خير إن شاء الله. يعني هاي بداية أسبوع إجا مع بداية شهر مع حلقة جديدة.

ممكن توترات عصبية بتأثر على حياتك، تجنبها قدر الإمكان يا حمل. مهنيا يا ثور، لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة. في هذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب عاطفيا، إذا كنت أعزب فأنت مقبل على تطور إيجابي جدا أكثر مما تتصور، وبتتحول صداقة أو علاقة عابرة إلى موضوع جدي يا ثور.

0: راح نروح لبرج الثالث معنا لليوم وهو برج الجوزاء. مهنيا
1: الجوزاء
0: يوم جيد من الاتصالات الواسعة وصداقات المشاريع الناجحة في مجالك المهني يا جوزاء، وبتتلقى سيل من الاتصالات المهنية بنجاحك. عاطفيا العلاقة بالشريك هي أفضل ما يرام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين والمنافقين. لا تعكيرها يعني مدام الجوزاء بهالطاقة الإيجابية احنا بخير كلنا.
1: السرطان
0: برج السرطان، مهنيا لا تكن متراخيا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يوما المستحيل أو الاستسلام بسبب عزيمتك الصلبة وقدرتك الكبيرة على المواجهة. عاطفيا يا سرطان غيوم بسيطة بتهدد العلاقة مع الشريك، لكن بعض الصبر سيؤدي حتما إلى تصويب البوصلة مجددا.

0: من كمل مستمعينا راح نروح لبرج آخر معنا بهاللحظات، هو برج الأسد. مهنيا بتبدأ صفحة جديدة وبتقطف ثمار جهودك وبتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة بتدهش محاوريك أو مناقشيك يا أسد. أما عاطفيا تحسم أمرك وتبدأ مشروع جديد قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة بتعلق عليها أمال كبيرة جدا.
1: العذراء.
0: برج العذراء مهنيا اليوم بحكي لك يوم أكثر إيجابية من السابق، بتكون الظروف مناسبة جدا، بتباشر جديد في حياتك عاطفيا، تغير الأسلوب وتطرح تحديات، وقد تحقق زواجا ثريا أو تعرف ربحا عبر بعض الارتباطات يا عذراء.

منروح معكم مستمعينا لبرج الميزان. مهنيا تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات وعدم الاقدام على اي تعديل يا ميزان. عاطفيا اذا قبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفظ ولا تلجأ الى الاصرار فقد تدفع ثمنا من كرامتك لاحقا يا ميزان. العقرب مهنيا يا عقرب شعور بالحماسة والرغبة في التقدم ولا عجب إذا بدأت القيام بإجراءات جديدة بتساهم في تطوير أسلوب عملك. عاطفيا بتترسخ الروابط وبتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير وبيسهل عليك قبول الأمر الواقع فهو جيد يا عقرب.

إلى برج القوس. مستمعين، مهنيا قد يحيي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكنك قادر على التغلب على الصعوبات مهما تكون كبيرة. عاطفيا، كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك. يا قوس الجديد، خلينا نشوف برج الجدي مهنيا. انطباعك متقلبة وكلامك جارح، قد تستاء من تصرف أحد أفراد العمل وتجد نفسك أمام ظروف مربكة وتحزنك بعض التطورات. عاطفيا، أدعوك لتخصيص هذا اليوم للحبيب حتى لو أجبرك الأمر على إلغاء بعض الارتباطات الاجتماعية أو غيرها.

0: الدلو.
1: وصلنا معكم مستمعينا لبرج الدلو. مهنيا تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية. لا تقف متفرجا ومكتوف إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص يا دلو. عاطفيا تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجأة وقد تتلقى أخبارا مفرحة من قبل الحبيب.
0: الحوت
1: آخر الأبراج معنا لليوم. برج الحوت، مهنيا لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدم مهنيا حتى تلاقي جهودك تقديرا. عاطفيا تحاشى النزاع والجدال مع الحبيب، فقد يتطور الوضع سلبيا ودراماتيكيا فيتأزم من دون أي سبب وجيه يحوت.

مستمعينا، احنا مع برج الحوت بنكون وصلنا لختام هالمحطة وختام حلقتنا لليوم من برنامج على العشرة. بنتمنى ان كنا معكم بهاي الفترة من برنامجنا وعبر شبكة رايا الإعلامية بطاقة حلوة، وبنتمنى كمان من طلاب الثانوية العام انهم استفادوا اليوم خاصة بالموضوع اللي كنا بالحديث عنه. وجامعة بيرزيت اطلقت برامج الدبلوم المتوسط لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، من أحلى الفرص صراحة اللي أنا يعني حبيتها هذا العام، وأطلاقها كان جيد بالنسبة لشو إحنا عم نعيش حاليا والتطورات اللي عم تحدث. فمنتمنى التوفيق لكم جميعا، ونتمنى أنه كمان لجميع المتابعين والمستمعين يومكم يمر على خير وسعادة، وأسبوع يكون جميل، وشهر إن شاء الله يكون خير على جميع، عليكم جميعا، على الجميع، جميع أبناء شعبنا الفلسطيني. لهون نوصل الختام. كنت معكم في الإعداد وتقديم أسماء حمودة، وإحنا معكم أيضا عبر شبكة رايا الإعلامية. إلى اللقاء.

0: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. استشهاد مواطنان وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. عدد من المستوطنين يهاجمون منطقة الزرقاء في قرية بيتلو شمال غرب رام الله ويعتدون على المواطن عصام محمود رضوان وزوجته نهيل يوسف أثناء تواجدهم في مزرعتهم ما يؤدي إلى إصابتهما بجروح وردود ونقلا إلى المستشفى. غارة للاحتلال تدمر مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما يتسبب بأضرار كبيرة في المكان ويلحق أضرار بخيام النازحين المحيطة. قوات الاحتلال تعتقل طفلا خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعد مداهمة منزل ذوي. سلطات الاحتلال تداهم عشرات المنازل في بلدة عصير الشمالية شمال نابلس وتحتجز عشرات المواطنين داخل أحد المنازل التي تحولها لمراكز تحقيق ميدانية. الدنمارك تتولى رسميا رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر آب الحالي خلفا لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وستعقد مندوبة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستينا ماركوس لسن مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الاثنين تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذات اليوم. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص. وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب حفل الافتتاح، 2 3 آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب يوم الطفولة، 4 5 آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب اليوم الترفيهي، 7 آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاس من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. اخبار فيديو على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح حرجة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في محيط رمزون دير البلح. هذا وقد أعلنت مستشفيات القطاع عن استشهاد شابين اثنين في قصف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

حيث بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 1226 شهيدا والإصابات 4053 إضافة إلى 804 حالات انتشال. إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة الزرقاء بقرية بيتلو شمال غرب رام الله أثناء تواجدهما في مزرعتهما ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. مصادر محلية تفيد بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي خلال اقتحامها لبلدة عرابة جنوب غربي جنين، كما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية فقوعة شرق جنين. قائد مقر خاتم الأندية المركزي في إيران يتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى إشعال حرب شاملة في المنطقة، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن ما وصفه باستراتيجية للتوسع والهيمنة. في المقابل نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الاستعدادات لشن ضربات ضد إيران تسارعت، وأن القيادة المركزية الأمريكية جهزت خيارات عسكرية تشمل قصفا مكثفا لمواقع صاروخية إيرانية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم دافئا في معظم المناطق، ويوم غد الأحد يكون جو بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على رايدة بأسف أمان الله.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي 2 مرات مع نادي الصداقة 1 مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع 2 مرات. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: الجنيدي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: Live. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول آرثر ليفن وسكوت بيلت في كتابهما المعنون التحول الكبير، التعليم العالي بين الماضي والحاضر ومستقبله غير المؤكد والصادر عام 21 ميلادي، بأن تسارع التكنولوجيا إنما بات يؤثر بشكل واضح على احتياجات سوق العمل وبوتيرة غير مسبوقة، ليفتح هذا الكتاب نافذة واسعة على مستقبل التعليم العالي، متتبعا الرحلة التي قطعتها الجامعات منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة، ليكشف أن المؤسسات الأكاديمية إنما تقف اليوم أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث. ويرى آرثر ليفن وسكوت بيلت أن النموذج التقليدي للجامعة لم يعد كافيا لمواكبة عالم تتغير فيه الوظائف وتظهر فيه مهارات جديدة كل عام تقريبا. لذلك يناقشان كيف فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والتغيرات الديمغرافية واقعا جديدا يتطلب إعادة التفكير في طرق التدريس وأساليب التقييم وحتى مفهوم الشهادة الجامعية ذاتها. ويعرض الكتاب سيناريوهات متعددة لمستقبل الجامعات، بعضها متفائل يرى في التكنولوجيا فرصة لتوسيع فرص التعليم، وبعضها يحذر من فقدان الجامعات لدورها إذا لم تنجح في التكيف مع التحولات المتسارعة. كما يناقش الكاتبان صعود الشهادات المهنية القصيرة ومنصات التعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة باعتبارها منافسا حقيقيا للنموذج الأكاديمي التقليدي، والكلام لهما طبعا. ولا يكتفي المؤلفان بتشخيص التحديات، بل يقدمان رؤى عملية حول القيادة الجامعية وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم. ويخلص الكتاب إلى أن مستقبل الجامعات لن تحدده المباني الفارهة أو القاعات الدراسية الفاخرة، بل قدرة هذه الجامعات على الابتكار والمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. إنه كتاب يستشرف ملامح الجامعات القادمة، ويؤكد على أن البقاء سيكون للمؤسسات التي تتعلم كيف تعيد اختراع نفسها باستمرار وبجودة عالية. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيدون.

0: الساعة الآن 12:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: أنا أريد،
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
4: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح حرجة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في محيط رمزون دير البلح. هذا وقد أعلنت مستشفيات القطاع عن استشهاد شابين اثنين في قصف طيران الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، حيث بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 1226 شهيدا والإصابات 4350 إضافة إلى 804 حالات انتشال. إصابة مواطن وزوجته إثر اعتداء نفذه مستعمر في منطقة الزرقاء بقرية بتلو شمال غرب رام الله أثناء تواجدهما في مزرعتهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقل على إثرها إلى المستشفى. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما شمال غرب

0: مصادر محلية تفيد بإطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتي والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي خلال اقتحامها لبلدة عرابة جنوب غربي جنين، كما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية فقوعة شرق جنين. قائد مقر خاتم الأندية المركزي في إيران يتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى إشعال حرب شاملة في المنطقة، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن ما وصفه باستراتيجية للتوسع والهيمنة. في المقابل نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الاستعدادات لشن ضربات ضد إيران تسارعت، وأن القيادة المركزية الأمريكية جهزت خيارات عسكرية تشمل قصفا مكثفا لمواقع صاروخية إيرانية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم دافئا في معظم المناطق، ويوم غد الأحد يكون الجو بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على راي دوت بأس في أمان الله.
1: راي أفهم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. الأخبار المحلية،
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: بدك ترجع ولا شو؟

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3 عصرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: موجز الأخبار من رايا أف أم، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023، حيث قالت المصادر بأن مستشفيات القطاع تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 76 مصابا. استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرون إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو أبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعالية التي تنظم في كافة المحافظات يوم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات 3 من آب التي تنظم في كل عام باعتباره يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مستوطنون يهاجمون منطقة الزرقاء في قرية بيتلو شمال غرب رام الله ويعتدون على المواطن عصام محمود رضوان وزوجته نهيل يوسف أثناء تواجدهم في مزرعتهم، ما يؤدي إلى إصابتهما بجروح ورضوض ونقلا إلى المستشفى. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول إن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشآت مدنية في دولة الكويت استمر.

0: استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أسطول من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران ويضم حاملتي طائرات إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. في حول الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر raya.bs إلى اللقاء.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: raya.bs
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي رام الله. الإرسال سيتي مول الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70-MULTILOCK. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
6: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. الساعة الآن 4 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار ساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
5: موجز الأخبار من رايا أفهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوة الاحتلال تعتقل 11 عاملا في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب محافظة الخليل. مستوطنون إرهابيون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صريف شمال غرب الخليل. آلية عسكرية تابعة للاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي وتنتشر في حي كفر سابا. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو أبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعاليات التي تنظم في كافة المحافظات يوم الاثنين المقبل ضمن فعاليات 3 من آب التي تنظم في كل عام باعتباره يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن إطلاق بطولة تنشيطية لكافة أندية الدرجات المعتمدة تحت مسمى كأس الألف شهيد، وذلك ضمن تحضيرات لإعادة النشاط الرياضي وصولا إلى استئناف المسابقات الرسمية في مختلف المحافظات والفروع. الخارجية الكويتية تقول إن وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره السعودي وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وكالة فارس تنقل عن نائب رئيس الإيراني أن الحكومة تضع خططا للعامين المقبلين بما في ذلك أسوأ الظروف المحتملة. في أحوال الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلى.

0: نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: راية أف أم، الصوت الأجمل.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وآله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح بالصلاة على رسولك صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقضي بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا. يا الله يا رحيم.

اللهم فبسترك السابغ الذيال وفضلك الذي يستوجب كل ما قال إلا تممت ما سلف منك إلينا وعطفت بجودك الفياض علينا وأقررت عيوننا وحققت آمالنا إنك أهل ذلك وأنت يا رب على كل شيء قدير. يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل، أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت الدليل لمن حارت به الحيل. إنا دعوناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل، فإن عفوت فذو فضل وذو كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي 2 مرات مع نادي الصداقة 1 مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز 4 مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم.

0: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول آرثر ليفن وسكوت بيلت في كتابهما المعنون التحول الكبير، التعليم العالي بين الماضي والحاضر ومستقبله غير المؤكد، والصادر عام 21 20 ألف ميلادي، بأن تسارع التكنولوجيا إنما بات يؤثر بشكل واضح على احتياجات سوق العمل وبوتيرة غير مسبوقة، ليفتح هذا الكتاب نافذة واسعة على مستقبل التعليم العالي، متتبعا الرحلة التي قطعتها الجامعات منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة، ليكشف أن المؤسسات الأكاديمية إنما تقف اليوم أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث. ويرى آرثر ليفن وسكوت بيلت أن النموذج التقليدي للجامعة لم يعد كافيا لمواكبة عالم تتغير فيه الوظائف وتظهر فيه مهارات جديدة كل عام تقريبا. لذلك يناقشان كيف فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والتغيرات الديمغرافية واقعا جديدا يتطلب إعادة التفكير في طرق التدريس وأساليب التقييم وحتى مفهوم الشهادة الجامعية ذاتها. ويعرض الكتاب سيناريوهات متعددة لمستقبل الجامعات، بعضها متفائل يرى في التكنولوجيا فرصة لتوسيع فرص التعليم، وبعضها يحذر من فقدان الجامعات لدورها إذا لم تنجح في التكيف مع التحولات المتسارعة. كما يناقش الكاتبان صعود الشهادات المهنية القصيرة ومنصات التعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة باعتبارها منافسا حقيقيا للنموذج الأكاديمي التقليدي، والكلام لهما طبعا. ولا يكتفي المؤلفان بتشخيص التحديات، بل يقدمان رؤى عملية حول القيادة الجامعية وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم. ويخلص الكتاب إلى أن مستقبل الجامعات لن تحدده المباني الفارهة أو القاعات الدراسية الفاخرة، بل قدرة هذه الجامعات على الابتكار والمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. إنه كتاب يستشرف ملامح الجامعة القادمة، ويؤكد على أن البقاء سيكون للمؤسسات التي تتعلم كيف

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 5 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد.
2: أريد، طور عالمك.
1: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
7: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوة الاحتلال تعتقل 11 عاملا في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب محافظة الخليل. مستوطنون إرهابيون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صريف شمال غرب الخليل. آلية عسكرية تابعة للاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي وتنتشر في حي كفر سابا. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو أبناء شعبنا وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية والأهلية للمشاركة في الفعاليات التي تنظم في كافة المحافظات يوم الاثنين المقبل ضمن فعاليات الثالث من آب التي تنظم في كل عام باعتبار يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى ورفضا لجرائم الإبادة وسياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن اطلاق بطولة تنشيطية لكافة أندية الدرجات المعتمدة تحت مسمى كأس الألف شهيد، وذلك ضمن تحضيرات لإعادة النشاط الرياضي وصولا إلى استئناف المسابقات الرسمية في مختلف المحافظات والفروع. الخارجية الكويتية تقول إن وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره السعودي وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. وكالة فارس تنقل عن نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة تضع خططا للعامين المقبلين بما في ذلك أسوأ الظروف المحتملة. في أحوال الطقس اليوم غدا الأحد، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوية العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم.

0: اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أجنادي إن كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الساعة الآن 6:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أريد. طور عالمك.
8: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
9: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
10: هذا البرنامج برعاية
9: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 5 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. بإمكانكم التوجه إلى معارض سمارت المنتشرة في رام الله وفي بيت سحور وأيضا في نابلس، من خلال معارض شركة غرغور في نابلس وبيت سحور، والتعرف على سمارت هاشتاج 5 الجديدة المتطورة التي تفرض هيبتها وحضورها أينما كانت وأينما حلت. وصولا آمنا نتمناه لكم متابعينا السائقين أينما كنتم، ديروا بالكم سوق شوي شوي وما تستعجلوا.

0: عنا هون تحديدا في بلادنا بسبب الوضع المعقد اللي بفرضه الاحتلال، سواء أسرعت أو ما أسرعت، النتيجة واحدة والوصول واحد، فلا سوء على مهلك علشان أمانك وأمان الآخرين. اليوم راح نحكي عن موضوع أنا في حلقة سابقة حكيت عنه، وكان معي شخص بتحدث عن هذا الموضوع، وفي حينه أنا للأسف كنت مخطئ في اختيار الضيف اللي يحكي عن هذا الموضوع، لأنه كانت معلوماته كتير قليلة عن الموضوع. اليوم رح أحكي عن موضوع بطاريات السيارات. مش رح أبالغ إذا بقول إنه بطارية السيارة هي القلب الخفي لسيارتك. لحظة واحدة من ضعفها كفيلة توقف كل إشي، تشغيل المحرك، الأنوار، وحتى أبسط الأنظمة داخل السيارة. كتير من السائقين بتفاجأوا بتعطل السيارة فجأة، والسبب بيكون بطارية انتهى عمرها أو تم إهمالها بدون ما ننتبه. في هاي الحلقة رح نحكي عن بطارية السيارة، كيف بتشتغل، ليش بتضعف، وكيف نقدر نحافظ عليها ونتجنب أو نجنب أنفسنا أعطال مفاجئة ممكن تعطل يوم كامل أو حتى سفر كامل. وقطعت البطارية هي أبدا إشي مش محبب وإشي مزعج. عن هذا الموضوع ضيفي الدائم واللي زمان ما نورنا الصديق العزيز أحمد حنايشة من كراج أوتو كلينيك، أو من مركز أوتو كلينيك لصيانة المركبات في قباطية في جنين بجانب سوق الخضار المركزي زمان الأمر مباني. أحمد أهلا وسهلا فيك.
1: فيك أكثر.
0: شو الأخبار؟
1: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين.
0: صحتك تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. الحمد لله، يسعد صباحك.
0: الله يخليك. هلا كل ما أمر عليه أحمد بشوف مجموعة من سيارات أودي. حاليا كم سيارة موجود في الكراج أحمد؟
1: الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا تخصصنا يعني أخوي مش سمعة سيئة للسيارات، يعني علش الناس تفهم الحكي خطأ إن الأودي بتصلح، بس لا، احنا لأنه متخصصين في الألماني وفي مجموعة الفي دبليو من ضمنها سيارة أودي. ففعلا انت لما تمر علينا، وفعليا حاليا بيكون عندنا اغلب الزباين في سيارات الاودي والكيو 8 والكيو 7 والاي 6 والاس.
0: هلا في عجاله مع انه مش موضوعنا يا احمد.
1: ولا سهل فيك.
0: معروف انه الاودي صيانتها معقده وبتحتاج لناس مهنيين حرفيين محترفين لصيانتها. صحيح الاودي صيانتها مش سهله؟
1: هي الجزئية الأساسية اللي تفضلت فيها، اللي هي الممارسة. تخصص لما تكون أنت مختص في سيارة والستاف اللي عندك بيكون مختص في هذه السيارة ومارس هذه السيارة ومارس عيوبها والتعامل مع قطعها والتعامل مع مواتيرها وكيف تتعامل معها والفك والتركيب، هلا هون أنت بتتميز وبتعطي نتيجة صح وفينش صح وتحديد أعطال. ما هي إحنا جزء يعني 90% من شغلنا تحديد العطل. هلا تحديد العطل بيكون عند الاختصاص وعند الممارس أكثر من اللي بيكون مثلا مشتت في مجال
0: كما يقال أحمد. التشخيص ثلثين العلاج.
1: 100% في جميع الأمور. صحيح.
0: طيب نروح لموضوع حلقتنا لليوم أحمد، اللي هو موضوع بطارية السيارة. بعض الناس يا أحمد، خاصة أنا بحكي عن السيارات الحديثة، واليوم غالبية السيارات عندنا هون في البلد صارت سيارات حديثة وفيها تقنيات معقدة جدا تعتمد على البطارية. يمكن بعض الناس ما بيعرفوا هذا الحكي، إنه كتير أجزاء في السيارة بتعتمد على البطارية وتفاصيل هاي البطارية وقدرة هاي البطارية. نحكي للناس عن البطارية وأهميتها في السيارات الحديثة، وشو تأثيراتها إذا ركبنا رحنا مثلا إذا رحنا ركبنا بطارية غير موائمة لهي السيارة.
1: جزئية البطارية في السيارات الجديدة مثل ما تفضلت، احنا السيارات اللي حاليا عندنا في الشارع من 2015 وطلع، يعني اللي تحت 2015 صارت سيارات قليلة. والسيارات الجديدة هذه 99% منها داعم نظام الـ AGM، فيها نظام الـ Start Stop اللي الناس بيختصروا في كلمة Start Stop. جزئية البطارية ضرورية جدا. ضرورية جدا، ضرورية جدا انها تكون في عمرها الصح، القوة التشغيلية تكون فيها كفاية كفاية وقوية للسيارة. هلا جزئية معلش في صدف الصوت. في جزئية احنا من غض النظر عنها كشوفيرية، انه منحكي انه البطارية انا بدي اجل تبديلها لغاية ما انها فعلا تبطل تقدر تشغل السيارة،
0: تلفظ انفاسها الاخيرة.
1: هون احنا بدناش نحكي يوميا، اسبوعيا.
0: نعم.
1: في عنا مشاكل في جزئية بتسببها ضعف البطارية، مش نهاية عمرها، ضعف البطارية. لما انت تيجي تشغل سيارتك، هذا ليش بنحكي للناس مثلا اللي ما بقدر يحدد او كيف يحدد، مش شرط انت تروح تفحص بطارية سيارتك عند حدا مختص يحكي لك انه والله البطارية وضعها كويس ولا لا. مجرد ما انت تيجي تشغل سيارتك في التشغيل الصباحي،
0: نعم،
1: وتطلع انت على الداشبورد العدادات السيارة، مجرد ما انت شفت انه والله عند نقرة السيارة انه هالشاشة تبعت السيارة بتغم هيك فيها وميض، هاي مؤشر مباشرة انه سيارة بطارية سيارتك القوة التشغيلية فيها
0: ضعيف،
1: خلص جاهز ضعيف، ما في داعي تستنى بعد هيك. هلا ليش احنا بنحكي الجزئية هاي؟ الجزئية بنحكي فيها احنا هون، انا معلش انا حبيت لما انت طرحت عندي علي الموضوع انه نحكي فيها، لانه معلش في مشكلة نعاني فيها في السيارات المجموعة فلوكس اللي هي سكودا سوبر بالكودياك الأكتافيا الجديد اللي هي 15 وطلع.
0: نعم.
1: لوحة الجير لوحة الجير أكيد الناس اللي سمعنا بتعاني من هاي المشكلة وبروح بعالج المشكلة وبعد فترة بترجع بتتكرر المشكلة.
0: نعم.
1: وتصليحها معلش مكلف، مش صحيح. أقل من 2000 ل 3000 بتوصل ل 4000 شيكل.
0: صحيح.
1: سببها الرئيسي، سببها الرئيسي، معلش ممكن الصناعية اللي بسمعونا بحب يحكي هذه الاشي للزبون او بحبش يحكيه، بس احنا واجبنا نحكي انه سبب الرئيسي في هذا الخلل اللي بصير في لوحة الجير ضعف البطارية رقم واحد.
0: طيب.
1: ضعف اداء الدينامو رقم اثنين.
0: هلا لحظة لحظة لحظة يا احمد، البطارية ضعف ادائها او نوعيتها او مواصفاتها الفنية بتأثر على لوحة الجير؟
1: احنا عندنا خلل بصير دائما وبيجي زباين نفحص السيارات،
0: حلو،
1: وبكون في عنده سياره مش راضي تمشي، عنده مشكله في الجير، بتفحص انت كمبيوتر بيعطيك الكمبيوتر مشاكل على الجير ليست مالهاش نهايه، بيكون بس مشكلته انه البطاريه ضعيفه، شيل البطاريه حط بطاريه ثانيه تنتهي المشاكل كلها. كان الزلمه بين خيارين، بين انه يروح عند حدا ما يقدرش ينتبه معلش يعني انه البطاريه ضعيفه، يدخل في دوامه مشاكل جير وفك مخ والله وكذا، وجزئيته كانت كلياتها في موضوع البطاريه انها البطاريه ضعيفه. حط بطاريه محترمه مناسبه للسياره بتلاقي حالك انت المشاكل بتنتهي. السكودا 2021 اخر اتصال اجانا في زبون لنا انه السياره مش راضيه تمشي، تشتغل السياره، السياره تشتغل طبيعي، تشغل السياره تشتغل، بحط دي السياره ما بتمشي، تعال يا عمي في عندي مشكله في الجير. اخذنا معنا بطاريه مكان ما هو الزلمه كان واقف، حطينا البطاريه الجديده مشت السياره طبيعي ومحتاجش انه يجي عندنا على الورشه،
0: يعني زي كانه الجير سوى بيسك سيتنج اعاده ضبط مصنع واشتغلت عادي.
1: 100%. هلا هون هذا الموضوع اللي احنا البطاريه، معلش الثقافه القديمه انه البطاريه فقط مسؤوله عن تشغيل السياره،
0: عندنا مسلف بطاريه،
1: انه احنا يا عم البطاريه فقط للتشغيل، لا احنا عندنا هون الانظمه الجديده، معلش يعني احنا هاي السيارات حاليا جميعها مليانه تكنولوجيا، مليانة أنظمة.
0: صحيح.
1: ما بتقدر أنت تيجي تستغني عن جزئية الاي جي ام اللي هي الستارت ستوب وتروح تركب أنت البطارية العادية. من بعد ما أنت تركب البطارية العادية للسيارة اللي طالبة لبطارية الاي جي ام مباشرة أنت راح تلاقي في صار عندك مشاكل، راح تحتار شو سببها. هل هي مثلا نظام البيئة اللي هي تنك الايد بلو الاورية، نظام الاي جي ار الحساسات اللي هي المسؤولة عن التعامل مع نظام البيئة كامل، اعتمادها الكلي على البطارية.
0: انت بتحكي في شغلات يا احمد عمالك تصدمني فيها، يعني انا بعتبر حالي بعرف شوي في صيانة السيارات.
1: انت برجعيتنا عم بسلام.
0: لا الله يخليك حشاك، يعني انا بعطي اهل الاختصاص، بس بتحكي عن شغلات، يعني كل شيء في السيارة مرتبط اليوم في البطارية، فطالما كانت صحة البطارية سليمة فغالبا باقي اجزاء السيارة التقنية انا بحكي بيكون سليم.
1: أكيد 100%. أكيد 100%. إحنا في برضو الجزئية إنه بنستغلي بطارية الاي جي ام.
0: صحيح.
1: إذا أنت بدك تحسب نسبة وتناسب بطارية الاي جي ام، يعني أقل جودة بطارية اي جي ام محترمة من مصدر ثقة ما هي أهم جزئية، أهم صحيح. كلمة هي مصدر ثقة، بتخدمك 3 سنوات. ما في بطارية AGM، ما في بطارية AGM محترمة من مصدر ثقة مش مجددة، هاي كمان أكيد نتأكد منها، مستحيل تعطل قبل 3 سنوات. وأنا عن تجربة في عندي بطاريات AGM خدمت مع زباين 5 سنوات، وبناش نحكي أكثر مشان ما نقولوش عنها من بالغ.
0: بدي بس أحكي بجزئية، آسف على المقاطعة أحمد، للناس اللي بتعرف شو يعني بطارية AGM. هي مش بس start stop، تقنية AGM هي أعلى تقنية في نظام البطاريات، بطارية المركبات.
1: أكيد هلأ
0: بطارية بطارية بتحافظ على الفولتية تاعتها أو القدرة، سواء كانت صيف أو شتاء الدنيا. تفضل أحمد.
1: هي بطارية، إحنا عشان البطاريات القديمة كانت بطاريات سائلة ونضيف لها المادة اللي هي، وكانت برضو لما تعطل مرات تفكع ومرات يصير تسريب للمادة اللي منها وتعمل مشاكل. هلا هذا ليش كلياته بالبطارية AGM انتهى، ما عاد موجود. إضافة للمحافظة، يعني إحنا السيارات الجديدة، إحنا نرجع نحكي إنه إحنا أغلبنا سايقين سيارات 2015 فما فوق، هاي سيارات جديدة.
0: صحيح.
1: المحافظة عليها والمحافظة على قطع الكهربائية اللي فيها، يعني معلش بيجي بحكي لك عطلت معي دعسة، عطلت معي طرمبة مي مساعدة، عطلت معي لوحات كهرباء صغيرة، هذه ما عطلت بدون سبب، هذه عطلت فقط في بسبب واحد اللي هو جزئية الكهرباء اللي هي البطارية والدينامو. بطارية مش ملائمة ضعفت، القوة التشغيلية خلصت فيها، راح تبلش تضرب عندك قطع كهربائية، فكتكلفة انت لما بدك تيجي تصلح هاي الجزئيات انت دفعت حق مش بطارية AGM،
0: صحيح.
1: انت دفعت حق مجموعة بطاريات في موضوع القطع اللي انت اشتغلته.
0: صحيح. طيب أحمد، في ناس ما هو يا مسترخص، في بعض الفنيين، هم مش فنيين يعني عشوائيين، أنا بعتبرهم عندهم ورش فنية، بقول للناس لا عادي ركب بطارية عادية وبأثرش على السيارة وكله حكي فاضي ومش عارف شو. وفي ناس بتكون مثلا سيارته بحاجة لبطارية 70 أمبير، 72 أمبير، أي سيارة، فبروح بحط له بطارية 65-60 أمبير مثلا، وبقول له لا عادي بأثرش، وبقنع فيه إنه هذا الحكي بأثرش. برضو هذا الحكي بيؤدي لتلف الشغلات أو الأجزاء اللي حكيت عنها أنت.
1: أنت لما لما سيارة بتكون بحاجة لبطارية، إحنا عندنا بطارية جبات الأودي الكيو 7 مثلا، هاي كمان مشكلة عامة موجودة عند الجميع. بتأخذ بطارية 105 أمبير مثلا،
0: بطارية ضخمة يعني،
1: 105 أمبير، بتلاقي انه والله هاي سعرها بوصل مثلا 1400 شيكل.
0: تمام.
1: بيروح بده ومش كل المحلات بيوفرها، ما فيش عليها طلب، ما بيحط عنده هاي البطارية، فبتلاقي حط له بطارية 90 أمبير. بعد فترة من الزمن بتلاقي السيارة صار في عنده موتي في التشغيل، وبيضيع وهو يدور على سببها، بيضيع وهو يدور على سببها، بين سلف بين دينامو بين جدلات بين كذا، وبكون عنده جزئية انه والله استرخص او توجه خطأ من مركز الصيانة اللي كان عنده، انه وجهه لبطارية اقل من اللازم. احنا يعني كل سيارة في لها داتا شيت ترجع لها انت شو البطارية الملائمة، ما جت الشركة حددت فولتية معينة وقوة معينة ومواصفات معينة لبطارية مشان انه احنا نيجي نبدل فيها ونحط
0: لأنه
1: أقل.
0: لأنه كمبيوتر السيارة مبرمج يعطي أوامر معينة بقدرات فولتية معينة وأمبيرات معينة، مظبوط؟
1: أكيد. أكيد يعني إحنا في يعني إحنا معلش دحكي بشغلة نوعي فيها الناس، البطارية اللي أنت بدك تشتريها مشان تتأكد إنها جديدة وتاريخها جديد، كيف إحنا بنشتري الكوشك بيكون مختوم عليه تاريخ؟
0: نعم.
1: اقلب البطارية رأسا على عقب على كفاها، معلش اقلبها بتلاقيها مختومة من المصنع إنها مصنعة في أي سنة.
0: صحيح.
1: هلا إذا ما كانتش، مشان نوع الناس في البطاريات المجددة، اللي أنت بتروح تشتري صيغة بطارية بحكي لك هالبطارية جديدة، إحنا هلا في 2026 صرنا بنهايتها، إذا أنت قلبت البطارية هاي ولقيتها مختومة سنة 2024 على أي أساس صارت جديدة؟ هاي بطاريات مجددة. هلا هاي الجزئية ضروري إنه الناس
0: بعدين تبقينها. أحمد بجلتنوها كمان.
1: بجلتنو ليبل يعني إحنا معلش يعني
0: هذا. أنا شفت حد ببيع بطاريات أحمد ببيعها على أساس إنها أصلية جاية من شركة مرسيدس وحاطط ليبل وملصقات ومجلتينها ويعني بتتفرج عليها جديدة. طبعا ببيع البطارية ب 300 أو ب 400 شيكل. وشو بقول لك؟ هدول البطاريات شريتهم شروة الشركة بس تاريخهم 21 أو 22. أوكي مش مشكلة التاريخ كتير قول. بس دورت على النت على على على بطاريات مرسيدس الأصلية، حتى الليبل طابعه غلط كده.
1: لا لا غلط غلط. أنا عندي صور، عندي صور وعندي مصادر وعندي أمور موثقة. وفي سيارات عملت كوارث عملت كوارث في سبب البطارية، وصارت معنا مشاكل مع يعني لجهات معينة، ونراجع الناس مشان يتحمل أخطاء اللي صارت، وتوسعت الأمور. إحنا عالم البطاريات ومحلات البطاريات كل احترام لها، وفي عنا ما شاء الله في فلسطين
0: عنا موردين،
1: عندنا وكلاء محترمين يعني، عندنا وكلاء أسماء ممتازة.
0: صحيح.
1: ولكن للأسف إنه بتلاقي العشوائيات الموجودة. الله يرزق الجميع، ما في مشكلة، لكن كون واضح مع الزبون إنه عمي هاي البطارية معلش مجددة سعرها 200.
0: لو كانت لو كانت البطارية أحمد تاريخها مثلا إحنا هلأ 26 وكانت إنتاج مثلا بداية 25 أو 24 بيأثر وهي جديدة طبعا.
1: هلا اذا كانت جديده وغير مستخدمه ومخزنه بطريقه صح ما في عندنا مشكله.
0: ما في مشكله،
1: احنا اليه التخزين هي الاساس. التعامل مع البطاريه في اليتها صح ما في هي الاساس. ولكن احنا بنحبذ انه مثلا لما انت حاليا احنا صرنا في نهايه 26 تلاقي بطاريه في اخر ال 24 يعني راح يكون في شك في الموضوع.
0: صحيح.
1: ونفس الوقت اليه التجديد يعني معلش الناس احنا احنا بنحكي شغلي دائما بحكيها معك دائما على الهواء. برضو مش مطلوب من المواطن انه يكون يفهم بهاي الامور. احنا لازم انه احنا لازم اللي بنشتغل بهذا المجال انه يكون عندنا
0: هون الموضوع بيرجع لامانه الفني او صاحب الورشه.
1: يعني معلش شو يعني ست سايقه سياره ولا زلمه كبير سايق سياره ولا مثلا معلش واحد مش فاضي لهي المواضيع بده يصير يدور على بطاريه ويقلبها ويطلع على دمغها وعلى مصدرها. احنا نوصل لمرحله انه يكون في عندنا مثلا متابعه صح، ونوصل لمرحله انه يكون في عندنا امان اللي هي هاي الشيء الطبيعي لازم يكون، مش انه يكون شيء غريب.
0: طب أحمد ذكرنا موضوع القدرة وتأثيراته. هلأ أنا سيارتي 70 فولت مثلا أو 70 أمبير. نعم. آسف. نعم. 70 أمبير، ركبت لها بطارية 72 أو 75 أمبير، يعني زدت في القدرة. هل صحيح أنه هذا الحكي ما بيأثر؟
1: لا لا مش يعني مش فرقية كبيرة، ما بتعمل خلل. بعدين أنت ما شاء الله عم السلام بتحب تحط عدة صوت وتحب تعدل بسيارتك. فالأمبيرات الزيادة هاي بتلاقي لها مكان تروح عليها.
0: منلاقي لها تصريفة. طيب في معلومة، في معلومة حكى لي إياها أحد الأصدقاء وهو ميكانيكي، بيقول لي البطارية الجديدة لما تركبها إذا كانت قدرتها أو مواصفاتها تختلف عن الشركة يعني أعلى قدرتها بشوي لازم تبرمجها على السيارة علشان القراءات رح تتغير. في منه
1: أكيد في منه يعني هالجزئية تعريف البطارية على السيارة في السيارات الجديدة إشي وارد. ولازم يكون بطريقة بروفيشنال. وعلى برنامج بروفيشنال يكون داعم. للجزئيات هاي.
0: طيب.
1: اللي بدي يحكي هذا الإشي مش موجود راح يكون مثلا ممكن ما عندوش التولز اللي تدعم هذا الإشي يعني إنه يعرف يتعامل معه.
0: بدي أحكي لك عن تجربة شخصية صارت معي من يومين يعني جديد طازة زي ما بيحكوها. السيارة عندي أنا من 6 شهور مركب بطارية LGM طبعا. من 6 شهور. فمبارح أو أول مبارح ضبط معي تشيك إنجن وجير بوكس يعني التابلو عندي البورد ما شاء الله كله نور. وانت بتعرفني على الصعيد الشخصي بتحملش لمبة المساحات تضوي أنا عندي على التابلو. فروحت لصديق عزيز بوجه له تحية، صديق أسامة الحاج علي. فروحت عليه فبقول لي انت بطاريتك قديش لك مركبها؟ قلت له 6 شهور. فبقول له ليش؟ بقول لي كل المشاكل اللي عندك سببها كهربا، 53 مشكلة يا أحمد طلعت في الفحص تخيل. فبقول له بقول لي مش معقول هاي كلها يعني فيها أعطال القطع اللي صار فيها كلها فيها فصل ووصل كهرباء كلها يعني ما أعطي على الجهاز الفحص. فبرمج لي إياها وعرف البطارية ودخل كل الكلام المكتوب على البطارية البيانات دخلها وبرمج السيارة. تعرف أنا كنت يا أحمد أعاني من مشاكل في السيارة، مرات أحسها ومرات تروح في الجير مثلا، مرات أحس في دقرة هيك، مرات أحس في السحب، مرات في مشاكل أنا مش قادر أحددها. تعرف إنه من أول مبارح لليوم ولا كل المشاكل كنت أحس فيها راحت
1: 100%. هذه الأمور اللي يعني هلا احنا مرات ما نحبش يعني انا بحبش الشعب في الكلام مشان ما نشتتش الناس. هلا فعليا هي هاي الجزئيه اللي صارت معك مش دائما بتصدف, مش دائما بتصير
0: طبعا.
1: اما لما بتصير مثلا يعني احنا لما تتعامل انت مع السياره غيرت البطاريه بعد تركيب البطاريه مده صار عندك اختلاف على اداء لا تتشتت, ارجع لاخر ايش عملته.
0: حلو,
1: هاي النقطه اللي هي برضو مرات معلش احنا صنايعيين نسأل الزبون شو اخر مرة شو عملنا اخر ايش, نرجع لملف السيارة شو اشتغلنا في السيارة اخر ايش, مشان ما تشتت. هلا فعليا تركيب البطاريات للسيارات الجديدة بحاجة لبرمجة وتعريف عن طريق مش اي كمبيوتر برضو مش اي كمبيوتر يعني مش اي تولز تدعم تعريف البطاريات للسيارات الجديدة. اما هي اشي اساسي وضروري للسيارات الحديثة وللبطاريات اللي اي جي ام بحاجة لتعريف اكيد.
0: طيب احمد, في ناس اليوم بيركبوا انظمة صوت ومش عارف شو امبليفيرات,
1: نعم,
0: وكمان مركبين انظمة اللي بيعدلوا سياراتهم هدول الناس,
1: نعم,
0: مركبين انظمة شو بسموها الأورية, لا مش الأورية, نسيت ايش اسمه اللي للتيربو, هذا ببرد التيربو راح عن بالي
1: انتركولر
0: المهم بيركبوا شغلات كتيرة على السيارة. هل هذا الحكي كمان بيأثر على عمر البطارية الافتراضي؟
1: طريقة هي شوف هون الجزئية تترتب وبترجع لطريقة الشغل, مش الشغل يعني مش التركيب نفسه. يعني احنا معلش في سيارات لأصحاب إلنا ولعت توليع كامل وفعليا في صارت احنا عندنا مشكلة في سيارة من الشباب اللي كانوا مهتمين في سياراتهم, وكان سببها اللي هو عملية تركيب النظام الصوت
0: الكوابل هاي
1: آلية التركيب. آلية التركيب معلش يعني احنا طريقة الشغل هي الأساس في هاي الجزئية. يعني لما أنت تيجي عندك في جزئية تهريب كهرباء وتضيع أنت هي بطارية هي مش بطارية كديش صارت ويوميا بتصير, وبكون جزئية آلية تركيب لنظام صوت استخدام الكوابل الرخيصة اللي بيسترخص في الكوابل اللي بده يمددها داخل السيارة هاي. لما أنت تكون مركب نظام صوت ثقيل بده يحمل السلك وحاط مكثفات وحاط أمور معينة ما تتناغمش مع بعضها بده يصير مصايب, مش بده يصير
0: بعدين مشاكل. بعدين بسحبوا الخط من قلبة الفيوزات يا أحمد.
1: والله للأسف يعني احنا منشوف جزئية منشوف جزئيات في ونورا يعني هم يدير بالك لا يعتبر صنايعي معلش
0: طبعا
1: يعني هي الشغلية هذا مبتدئين
0: نازل بالباراشوت هذا
1: مبتدئ وما بده يتطور يعني معلش يعني احنا ما ما ما, ما بصير انك انت تحكي اننا نزلت من السماء معلم بدك تتطور. جزئية التعامل مع الكهرباء من اخطر الامور الموجودة في السيارة
0: صحيح.
1: يعني جزئية السيارات اللي انت بتشوفها مولعة بالشارع بيكون بدايتها والله بسلك حمي مع الهواء اللي بيضرب فيه وانت ماشي اثناء ما هي السيارة ماشي عمل شعلة وامتدت النار وولعت السيارة.
0: هلا في مرة كان ضيفي وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا لشخص سيارته انحرقت وكان ضيفي في البرنامج قبل سنوات, ما حبيت أوضح كتير على الهوا شو السبب عشان شركة التأمين وموضوع شركة التأمين والتعويضات وبديش يسمعوني والزلمة ما يتعوضش, بس أنا بيني وبين الزلمة كنت السبب كان في احتراق السيارة بالكامل تركيب نظام صوت. طب في ناس مثلا خاصة في السيارات الحديثة, أنا بحكي في السيارات القديمة مش كتير التأثير لأنه فيش فيها تقنيات كتير وكمبيوترات كتير وأنظمتها كتير عادية. في السيارات الحديثة مرات واحد بيكون مقطوع فبروح بركب بوقف أي سيارة شو ما كانت قدرة بطاريتها وهوب مد الكوابل بدي أشغل, بيأثر هذا على السيارة أحمد؟
1: هذه والله كارثة
0: كارثة
1: اللي احنا للأسف يعني سببت انه الواحد يبطل يساعد الناس.
0: ايوه
1: يعني جزئية هاي الشغلة انه احنا مش مستوعبين انه واحد يكون على جنب الشارع مش عارف يراد يشتري سيارته ويحكي لك معلش شغل لي سيارتي وانت ترفض هاي كارثة. وفي ناس بيقول لك والله لو بدك تحرق سيارتي والله لا ساعد, انا بالنهاية خليني بدي اساعد الناس. بس هي فعليا كثير مصايب وكثير كمبيوترات مواتير كمبيوترات سيارات صار فيها مشاكل من جزئية تشغيل من سيارة لسيارة. مشان هيك احنا يعني جزئية البوستر الصغير هذا اللي بيستخدمون الناس لازم يكون موجود في السيارة وما تستخدمش انك تشحن من سيارة ثانية يعني. لا يعني في آلية ان اذا انت اضطريت اضطرار كامل انه انت بدك تشغل من سيارة ثانية لازم السيارة بدك تشغل منها تكون مطفية طفيان كامل مش مشغلة مأمنة.
0: لحظة روق لازم السيارة الثانية تكون طافية.
1: ما تشغل انت من سيارة وهي شغالة ما تشغل.
0: ما بتعرف يعني شو بيعملوا الناس
1: بشغل وبصير يدعس بعرف عشان يعني هي بهاي الحالة بده يستخدم الدينامو تبع السيارة الثانية الشغالة مشان يعبي السيارة اللي بطاريتها خالصة. هل انت بدك من بطارية السيارة الثانية بس انها تشغلها لقوة التشغيلية تبعتها، فانت ما بحاجة انه تكون السيارة ديك شغالة اصلا، بالعكس يعني تكون مطفية ومؤمنة وفاصلة يعني مش انت في نظام الامان مجرد ما تفتح باب السيارة تفصل الكهرباء كاملة، تتعامل مع السيارة اللي تشغل منها انها فعلا فاصلة كاملة مشان انت تكون اقل الاضرار. يعني برضو انا ما يعني ما بحكي لك انه ما بضر بس مشان انت تبقى عامل يعني امور الامن والسلامة انك انت فعلا ما تضر السيارة اللي انت بدك تشغل منها. ما اني انا ما بنصح يعني مش انه تعتبر اني انا بأيد، ما بنصح من تشغيل من سيارة ثانية الا اذا اضطراري يعني فعلا في موقف انك انت بحاجة انك تساعد في منطقة مقطوعة او آلية معينة بالطريقة هاي يعني.
0: طيب اليوم احمد في اليوم السيارات الحديثة مثل الاودي المرسيدس البي ام في فيهم بطارية اضافية بتكون هاي 48 فولت و 24 فولت هاي البطاريات هاي
1: قصة حتى في الفولكس
0: موجودة اللي هو في ETSI أظن
1: صحيح هذه نظام مختلف اختلاف كامل عن البطارية العادية يعني.
0: شو وظيفتها؟
1: شبيه في نظام الهايبرد. هلا هي شبيه في نظام الهايبرد ولكن مش نظام هايبرد كامل يعني. في الـ 1005 السكودا الأوكتافيا في الجولف أجت موجودة. أنت لما بتكون ماشي في الداخلي بشغل السيارة بمشي السيارة على نظام ال 48 فولت بدون ما يكون شغال الموتور البنزين، ولكن مش في آلية الهايبرد الكامل.
0: يعني زي شيء مساعد بس مساعد بسيط مساعد. يعني
1: وبتوفر يعني هي ولكن برضو لها يعني مشاكلها بالفترة الأخيرة صار في شوية مشاكل وتكلفة صيانتها عالية. فاللي بده يشتري سيارة مثلا إذا ما كانش فيها نظام ال 48 يعني مشان ما يتفاجئش في بطاريتها، يعني بطاريتها طيب مكلفة دينامو تبعها مكلف.
0: طيب بدي أسألك ولك حق الإجابة أو لا، يعني السيارات اللي حكينا عن كل هاي المواضيع والمشاكل اللي بتتسبب فيها البطارية للسيارة حكينا، هل هذا الحكي ينطبق على كل السيارات الألمانية الكورية اليابانية الفرنسية ولا؟ لأنه أنت اختصاصك سيارات ألمانية أنا بعرف يعني، وممكن بس بعتقد يمكن تقنيات الجير والهذا نفسها.
1: الأنظمة متشابهة، ما هي كلها يعني أنظمة متشابهة بس مش ما بتنطبق على جميع السيارات. الأنظمة متشابهة ولكن ما بتنطبق على جميع السيارات فعليا. لازم التعامل يكون في مع جميع السيارات في نفس الآلية. فإذا البطارية إذا السيارة طالبة لدعم بطارية AGM أنك تظلك مستمر عليها بالكوري أو في الألماني أو في المرسيدس أو البي أم أو أي سيارة كانت، إما هي الأنظمة متشابهة يعني.
0: طيب أحمد حنايشي صديقنا العزيز، أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة ومتأسفين لأنه تأخرنا عليك وأخذنا من وقتك كثير.
1: ولا يهمك،
0: أنا بعرف الشباب تحت بيستنوا فيك.
1: احنا بنعتبر انه هذا الاشي اللي بنعمله مسؤوليتنا تجاه الناس اللي يعني فعليا لازم توصلهم المعلومة.
0: شكرا صديقنا أحمد حنايشة من كار كلينيك، هذا المركز المتطور في قواطية بجانب سوق الخضار المركزي. تحياتي لكل الشباب عندك.
1: الله يسعدك خليك.
0: تحياتي. شكرا
1: تحياتي للجميع، مع السلامة.
0: سلامة. طيب بدي أشكر صديقنا أحمد، حكينا عن موضوع البطاريات. لمن فاته الاستماع لهذه المقابلة بعد البرنامج ستكون متاحة عبر موقع رايا الإلكتروني raya.bs وعلى صفحة رايا FM على الفيسبوك. في عندي تعليق عن موضوع مستفز لإلي ولكتير ناس بحبوا سياراتهم ونظفة سياراتهم. مرات انت بتغسل سيارتك وبتكون نظيفة ومبسوط في سيارتك، هلأ في ناس مش رح يعجبها الحكي، مش كل الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك. موضوع بتكون مبسوط بغسلة سيارتك وطالع هوب بتلاقي فلان بشطف باب داره، بتلاقي فلان بشطف باب محله، بتلاقي فلان بشطف في سيارته باب محله بالجيتور وبرشق مية قاعد على الشارع وعلى السيارات، وفيش احترام للخصوصية. هلأ بتعرفوا انتو في كتير بلدان حول العالم إلقاء المية في الشارع نفسه نفس النفايات، يخالف عليه القانون. وبلدية الخليل على سبيل المثال في سنة من السنوات كانت تتخالف على هذا الموضوع، انه في اصحاب معارض كانوا يغسلوا والمية تكون في الشارع. اولا انت مبسوط على سيارتك انها نظيفة وطالع من مغسلة، فجأة بتتوسخ سيارتك نتيجة هاي المي، بتصير شكل السيارة مؤذي ونفسيتك بتتأذى كمان. غير هيك لما بتكون مهم ما شاء الله شوارعنا كلها بورسلان من نوع متلي، لانها إلها عشرات السنوات في بعض الشوارع داخل المدن ما تم تعبيدها، يعني على زفتتها القديمة. وأنا بعرف شوارع من التسعينات وهي لليوم نفس الشوارع، فشو بده يصير في طبقة الزفتة؟ بتصير زي البورسلان بتزحلق. فما بالكم لما بيجي عليها مية، مية شطف مع صابون من محلات ولا من منازل ولا من شقق ولا شو بده يصير؟ شو بده يصير في السيارة هاي؟ بدك تفقد التوازن حتى لو كنت ماشي 50. وهلا بنطلق وحبقول لك تسرعش، ماني مش مسرع اصلا، ماشي 30 او 50، بس اذا صار طارئ ودعست بريك ولا حد بيقدر يوقف السياره. لا تقول لي اطارات ولا ميشلين ولا بارجستون ولا بريلي ولا غيره، لانه اصلا هاي الاطارات مش مهيئه لشوارعنا. واثنين، الميه اللي انت حضرتك كبيتها في الشارع اثرت على تماسك السياره وعلى سلامتك وسلامه الاخرين مستخدمين الطريق. بس احنا منفكرش الا بنفسنا، احنا هيك نضيف في داري مش مشكلة الشارع، مش مشكلة الناس، مش مشكلة الاخرين. هذا الحكي اللي بحكيه ينطبق على الناس كمان اللي بيكون عنده ورشة او عمارة قيد الانشاء، بده يبلطها، بده يقصرها، شو ما بده يعمل فيها، بحط سيارة نحاتة مثلا باب العمارة وبرفعها. هلأ هو بعد ما يخلص مش رح يكنس الشارع، لا لا لا لا، بخلي بقايا الانحاتة او الحصمة او اللي هو بخليها على الشارع، والسيارات بتمرق وبتتغبر وبتتعفر، غير الحصو او الصرار اللي بيطير. طبعا مش بيطير بس عن الشارع، عن الشاحنات كمان اللي بيكون عليها بقايا حمولتها على الطنبون الخلفي وبيعملوا حالهم معهم مش خبر. طبعا لما بيطلعوا في الطرق الخارجية بيخافوا من هذا الموضوع، بس في الطرق الداخلية لأنه احنا منأمن العقاب من سيء الأدب للأسف. وكمان من فترة صارت سيارة شحن ماشية محمل اسمنت شميمته، طاروا الشوالات من عنده شوال أو اثنين في الشارع، فلكم أن تتخيلوا الغبرة اللي صارت في الشارع، ينفتحوا في الشارع، مش مثلا ينزل يروح يجيب تانك مية، يروح يجيب مكنسة، يروح يجيب جيتور مية، يروح يجيب بقرود ونظف الشارع. لا والله، السيارات لما كانت تمرق في الشارع يا جماعة الخير، والله هيني بحلف يمين، ضباب الشارع من الغبرة. أنا شخصيا يومها كنت مروح من المغسلة يوم ما صارت هاي القصة، وتفاجأت لأنها عكوربة جاية، تفاجأت إنه كل الشارع منعوف إسمنت. شو صار في الإسمنت مع سيارة عليها آثار بلل من المغسلة؟ التصق بالسيارة، رجعت فورا على المغسلة غسلت السيارة كمان مرة. فياريت نحترم الطريق، نحترم الناس، نحترم أملاك الناس وملك الناس نعتبره ملكنا. وأنا دائما بحكيها، اللي نضيف في داره، اللي نضيف في سيارته، اللي نضيف في شغله بيكون نضيف في كل شيء، واللي بيحترم الناس بتحترمه، والمحترم محترم وين ما كان وشو ما كان. وشكرا. سمارت باليستاين هذه السيارة الكهربائية الذكية العصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. نوجه لهم تحية لكل الشباب في فروع سمارت المنتشرة وكمان لشباب شركة غرغور التجارية وكلاء مرسيدس بنز العالمية في فلسطين. في معرض الشركة في شارع نابلس في البيرة وهو المقر الرئيسي لشركة غرغور في عندهم إي كلاس. امبارح أنا نزلت فيديو قصير عليها على الريلز, في عندهم فيديو قصير, روحوا شوفوا هاي السيارة على الواقع. اللون, لون السيارة مرعب جد, لون جميل جدا, بني فاتح غامق, يعني ميكس غريب من الألوان. بنوجه تحية للشباب هناك, وعندهم كمان اس كلاس ذهبية رائعة ومجموعة سيارات مرسيدس كلها فاخرة وبانتظاركم. كمان بدي أوجه التحية لشباب الصيانة في شركة غرغور ولغرغورية معرض السيارات المملوكة مسبقا. فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني, شكرا لك أبو الليث. أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية, شكرا كتير إلك. ولزملائنا وزميلاتنا المستمعين بنوجه لكم تحية ومحبة. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل, ابقوا معنا واقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش, دمتم بكل خير.
2: هذا البرنامج برعاية سمارت, سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز, وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم, وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين, بنك الكل.
3: الأردن بانتظارك, اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن, تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة, عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار, وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت مع تحديث

0: أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك بحقك العظيم، وبحق نور وجهك الكريم، وبحق عرشك العظيم، وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى البحار فأرست، وعلى الأنهار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك، ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك العفو والعافية، وأسألك الرحمة يوم العرض عليك يا رب. سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا، ولا شيطانا مريدا، ولا إنسانا حسودا، ولا ضعيفا من خلقك، ولا شديدا، ولا بارا، ولا فاجرا، ولا عنيدا. اللهم إني أسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تملأ قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك، والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا رب.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن

0: الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي.

0: على قضية المستوطنات أصلا.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاقتصاد تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
5: هناك أكثر من 500 صورة إقتصادية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوق.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل.

0: للحياة. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين.

كل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إن الآمال نحوك فازعة، والأماني وراءك منقطعة، والثناء عليك متصل، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، والأرواح لعظمتك مبهوتة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك فيه تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيه يا رب ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
4: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: صوتها عالٍ،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار أخبار نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يقول آرثر ليفن وسكوت بيلت في كتابهما المعنون التحول الكبير، التعليم العالي بين الماضي والحاضر ومستقبله غير المؤكد والصادر عام 21 ألف ميلادي، بأن تسارع التكنولوجيا إنما بات يؤثر بشكل واضح على احتياجات سوق العمل وبوتيرة غير مسبوقة، ليفتح هذا الكتاب نافذة واسعة على مستقبل التعليم العالي، متتبعا الرحلة التي خطعتها الجامعات منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة، ليكشف أن المؤسسات الأكاديمية إنما تقف اليوم أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث. ويرى آرثر ليفن وسكوت بيلت أن النموذج التقليدي للجامعة لم يعد كافيا لمواكبة عالم تتغير فيه الوظائف وتظهر فيه مهارات جديدة كل عام تقريبا. لذلك يناقشان كيف فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والتغيرات الديمغرافية واقعا جديدا يتطلب إعادة التفكير في طرق التدريس وأساليب التقييم وحتى مفهوم الشهادة الجامعية ذاتها. ويعرض الكتاب سيناريوهات متعددة لمستقبل الجامعات، بعضها متفائل يرى في التكنولوجيا فرصة لتوسيع فرص التعليم، وبعضها يحذر من فقدان الجامعات لدورها إذا لم تنجح في التكيف مع التحولات المتسارعة. كما يناقش الكاتبان صعود الشهادات المهنية القصيرة ومنصات التعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة باعتبارها منافسا حقيقيا للنموذج الأكاديمي التقليدي، والكلام لهما طبعا. ولا يكتفي المؤلفان بتشخيص التحديات، بل يقدمان رؤى عملية حول القيادة الجامعية وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم. ويخلص الكتاب إلى أن مستقبل الجامعات لن تحدده المباني الفارهة أو القاعات الدراسية الفاخرة، بل قدرة هذه الجامعات على الابتكار والمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. إنه كتاب يستشرف ملامح الجامعات القادمة ويؤكد على أن البقاء سيكون للمؤسسات التي تتعلم كيف تعيد اختراع نفسها باستمرار وبجودة عالية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدون.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية لا تفكر.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم.

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 10:00 مساء.
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد، طور عالمك.
9: بوابة واحدة.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم.
1: موسيقى.
0: موسيقى. أغاني. أخبار. أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم. راي أف أم.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 11 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: Thank you.
1: ياها روحوا قلوا اللي كتير اشتقت له لو بده

FM الصوت الأجمل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: بحبك شوف قد شوف قد بحبك.
1: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم.
2: موسيقى
1: موسيقى أغاني أخبار أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.